0: الايربات اليها اهو قصة هون سكريتو بيرها شني اليها كشش نبنها شني بند الايكتار نبقى شاف أستك كون اولها هن شوك جبام مير بيرها عطيت نسيو اولها شني بقى شاف ديگه اولها كتوك جبام مبيش دوست خواه فرماقه مقرشيك شني اپرتزيبار A menos que el espíritu te indica ni shock spam, alak alak bitch, no sobre shock spam.
1: Eso no tiene.